ليش قال لي تو سزعت مليني شو تشيبي جيتو تو بين سسكيسي بتسقاتو اي بين عشتا اكورد ابلاتشي بين عشتين